0: شعر من نسيف بل سين سين ميكا سوكا دي بينا سكولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا كله بلا ما أنا بعنا بتوع كذا بي أم بي هذا كله دي لطيم كم سين كافي سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري
1: سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري سيري